0: صباح ام الرين.
1: صباح ام الرين.
0: نخونو
1: لله
0: لتام لله لتام
1: صباح ام الرين.